به الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.